هاي فعلا فلي يتي تولو سي ما ففني تويلي متو نوتي نتو كي تاي ما تولي ما كان ما هني مناكو كي تا تو تا بيفتي ديديكيشن كي لاتا موي ا هاكو ا متكينا ا كو جونيور ستريكلين ني نو فو ماي مي فلو نو ماي هيمان كو سيدني ا نيا هابي بيرثداي ما برو ام لكي كي فون وين ما تو اي اهو ا فلو فلو على ني هاو moi long eto happy nei ke forget the year ke to ha nga ye mai mua si ki ko to ham nu ina nei fina tu ya ya ya nei a mareta ko noma ko q a ko maxwell I hope I didn't miss anyone out my bro kai am am nakina motulu ke nu ina e a ho flu flu ala nei ha si tun tun e tun e ke ke am ma bro moi manatu mai ma tulga ulu ai e ke ke ma. So very happy birthday to our cousin bro Julian Strickland all the way in Sydney, wishing you a very happy birthday bro from me here in Auckland and also from Norma and sis Marita and Q and also Maxuela and long ito matkainanga ma pro ni man manatu ka e mga nei ke hawa 15 lo long nei ka ta ki from 15 ko lo long mai am de ko wan lo ko ke ni fringo ai ko fa fango ito poru happy birthday my bro.